0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: The freshest artists play here.
2: Hey, yo, what up? It's Travis Scott.
3: Hi, I'm Lizzo.
4: Lil Nas X.
1: We are
5: 99.7 RKFM.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. 99.7

أعزائنا المستمعين، حان الآن موعد أذان المغرب وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله